0: الأطفال تقويني ونمبان ينوامباك ومتنع تايو إلو ميلي بال تقويني ونمون
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May